0: هيا الف خشيك وخرج عليها. الفت بالي يديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك الف خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في
0: الباجاج من كاس؟ انا ما الاربعه.